0: مومنت
1: طيب قلت شو سبتسي قريش جميل هاوي نيل زخالي خوكال زخالي كيوكي شابين نران زخالي توبارلي كيوكي شابين بارلي بارتامينتو لي سيتيو لي le jugubli naje porque tiene que estar en Chile ven que radio felicidad chiruri lo hola o china in amor eterno amor divino to juan y juana le chichabu y la javinel barco en la isla chujan tus que va chajuna le bocom chiruri juana la in to chikra ven que le fa bocom felicidad estereo lo aló.

جاوي لها بيني لسغالي هو كده لسغالي جو كشيرا مكيلي راديو فليسيدام شرو لي لغلا خونا لين ارمانا شرو لي لغلا خونا لين ارمانو سغالا لاش قبيل سايس اشتول ارمانو خير سن ارا سغال جو شابين الاواكاتي وانتيو شاكو ارمان ركي لابقو مانتيو شاكو

انت برسين قاكواتي تشاوي لهاويني لشاشاكو كا شاشاكو كا لا ادشات كوكلي تشروري لغرا خونا لا اندي السوادو شاشاكو كا لسايسا لاجولة تشاوي لهاوينيل

هوكاينز غالي شن شابيلة هابينيل هوكاينز غالي كوش شغرا بين خيل قيب السالي كانهيل عين برمانان كل ايش توخ سغال توخ يو قشتا بين كير راديو فاليسيداد تين تالي ما كوش سالي هون كابال سا كوي بور ريجونال اكو الاس دوس او تالاس سينكو تين الخيرمان ارهد سغال يوخ شي ولا كوش يرمانا كارلا سالي هون كابال ارهدش كامالي تو سو كيرو كانهيل چي سا سالي شعول ارمانا او ترمانو ديش كامالي تو سو كيرو كانهيل شن شابيلة هابينيل بانتيو شيريلي هو كاشي كيش هلي وقوم لي مهي كوش يشتوهان نارونا كي كيش اخشي روش لي خونال هون باتشي كهون pero van a necesitar salir yo es que mal y tú solo quiero que Angela in junto a Mokchik chere la querida joven y chela in

وقاين زغنا ساوزا لنجوان لين شنشاوي لحويني لتش كمال التستوكير وكاهي لين تخران سليخون كبال وانتيو شهريل كيوكي شاوين 45, 52, 66, 33, hermana y hermano, donde podrán comunicar el número telefónico de la Radio Felicidad. En esta hermosa de la tarde, estamos a las 3 con 55 minutos.

واللي خونا اللي شنجابي له هوني الوركن الله إيش شماس كده شخونا اللي وقوم شدوا لي الله خونا لا إن وانتقالي خونا البركوين الله إيش شماس كده شخونا اللي وقوم

معلومات سقي سيز لا تقول لش إن جاوي له هبينين شروري لا هنا لا إن سقال كويشك نساوس لا خشول شيء كونا رس لا خون كبال هبنا نيجوش كوش كي برتان لا كهونا الجيوش شيك 25 minutos شنا كناشو كينا كوالاكس لا خو بوري لا هنا لا إن pero banan karot kaban at chakda bikip rinak tishik chisali chol tishkanak chisali chol sili Dios nara kere kakabila le kabeteo hermana o hermano to kwan sale hun kapal hun subchik